الو ايوه ما صار شيء ما صار شيء عن جد لا خاصة في الحارة بس انا الحمد لله